0: جرافرة موش كردي كيوية كريزة
1: ولي قابلو ناس كملكة شغط ملكة هندوستان
0: قسم بدالة هندزين ايتور نخاش
1: قسم بجمال انار كلي اين شنين خاد شد